0: استقبل النجم العالمي مصاري
1: Affected me in a bad way, عرفت كيف؟ حسيت انه
2: خطا شخصية
1: ياخد كلمة